جميعا حبكما بشعر أن نرحب بكم من قلبي. فأهلا وسهلا مرحبا أخي الكريم، إن باكستان من شرقها